بعرف ما فين ابدا، بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا. انا مسالفه هلا كانت تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا شو وعارفه ايش بك انك مشغل البل.